سرية، لغة التي مع الوقت أصبحت منسية، لغة التي أحبتني أمي فيها. أقرأ لك قصائدا شعرية وتنبثق مني فقرات نثرية، قصص وأمثال ونصوص أدبية، فتنظر إلي من حين إلى حين وبلغتينا أقول لك إني أحبك.